انار نمتكو تشو ناكوسو مشتد مراد مسامبيكي مسورة تشو كاب دلغاد وكاتو لمكانيا وسيز رازو هيو ني مينوتو شيريني ناموشا وكاتي ومسامبيكي mphanthi ola nihilo wane chipo chofrikana mpaka ukati ale hokwatuwana ho sezrazo hiyu ni minuto miloko miraru ni minuto miloko mitano kati Msambiki maana ora ukati odzotoraje 50 minutos mwaradi Msambiki.